صباح ومرين عوكو علي اللي تونيس عوكو علي اللي تونيس صباح ومرين صباح ومرين صباح ومرين عوانيس تانكين لكاوتا صباح ومرين ke bohobe ba manyoloile mofao wa baeti bohobe ba bana ruri bo sa tshwaneleng dintja ntate moikitsi

0: صباحا ومرين
1: صباحا ومرين داتي
0: وانيس
1: وان قالوا فهون تيكال تيسوني هاي تياتيلا صباحا ومرين
0: صباحا ومرين وانيس
1: خمم ما تيكو
0: ايمين الناي